من ستايلي ماخذ بالي كلها كيوت على المود كانها كايلي call me baby call me daddy you're my princess نقارن مباري شوفها كوكيز فوقها تشيكر خدها كب كيك من القمر فمها سوفلي بس حار مثل الجمر هي